ليش انا تويتي يا بدي سنة اوين هر حطنا دي باس جان تاش الهيدا مو انا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش الوين نرجشين كاور جرونا بدنا الحورية نكا نسنا نرجش رغا زواج